برنامج تابع مواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول أوف بنغازي. كوني في مباراة نادي جريمة للسيارات الرياضية والدراجات الرياضية. شباب من كل هو.